قبل اللعب تجي بقدر نقول أنا بالام كرو come on لا سلريجا سون give it to us keep it like non-stop right in this musical genre career upon